0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأنعام

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وس

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الأنعام.
2: تسابيح. آمنت برب الفلق مظهر الغسق وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم، سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب واشتبكت عليه الخطوب وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب، أتاه بفرج كفرج، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان، ولا تطوف برحابه الأذهان، لطيف في قدره، بر في شكره، ودود مع عفوه، حيي في قوته، متين في رحمته، محكم لما فطر، قاصم لمن اعتدى وتجبر، سبحان من لا شريك له، سبحان فالق النوى، سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
3: من وحي النبوة.
4: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. في هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحميه ويجيره من بعض الصفات والأحوال، وهي البخل وهو منع ما يجب بذله، والكسل وهو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه وعدم انبعاث النفس للخير مع استطاعتها، وكبر السن المؤدي إلى ضعف القوى لما فيه من اختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها، وعذاب القبر الذي يقع في البرزخ لمن أساء العمل، وفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الاختبارات وأخطرها، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وسمي الدجال من التدجيل بمعنى التغطية لأنه كذاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل تمييزا له عن عيسى عليه السلام. وفتنة المحيا وهي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان والاشتغال بالدنيا والشهوات والجهالات، وما يبتلى به مع زوال الصبر والرضا، وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات قيل هي فتنة القبر، وقيل الفتنة عند الاحتضار.
3: من وحي النبوة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: آت القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها.
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج.

0: يضوم من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 782-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أنزل القرآن تبصرة لأولي الألباب وجعله أجل الكتب قدرا وأعظمها فضلا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن تعريف الأمثال، وعرضت شذرات من كلام العلماء، وكنت قد وقفت عند الفرق بين المثل بفتح الميم والمثل بكسر الميم، فمن العلماء من لم يفرق بينهما كما فعل ابن منظور في لسان العرب، ومنهم من فرق كما صنع الفخر الرازي، وساق الفرق أيضا صاحب المصباح المنير. وبعد التأمل فإن هناك فرقا بينهما، وحاصل القول في ضابط التعريف للمثل سواء كان بفتح الميم أو بكسرها فإنهما يجمعان على أمثال، ويميز بينهما بالقرائن. فكسر الميم كقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فقوله تعالى أمثالكم جمع مثل بكسر الميم، المعنى أنهم عباد أمثالهم لا آلهة، قاله مقاتل. قال ابن عطية: وهي مخاطبة للكفار في تحقير شأن أصنامهم عندهم، انتهى كلامه. وعلى فتح الميم كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، فالأمثال هنا جمع مثل بفتح الميم لاقترانها بفعل الضرب، بدليل قوله تعالى: ضرب لكم مثلا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره، انتهى كلامه. والمماثلة هي المساواة التامة بين شيئين، إما في تمام الذات وإما في تمام الأحوال والصفات. فإذا كان المراد بالمماثلة تمام الذات استعمل لها لفظ المثل بكسر الميم، وإذا كان المراد بها تمام الأحوال والصفات استعمل لها لفظ المثل بفتح الميم. وعلى ذلك يقال: هذا مثل هذا بكسر فسكون، إذا كان مساويا له في تمام الحقيقة والماهية، ويقال هو مثله بفتحتين إذا كان مساويا له في تمام الأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهية. ولو كان المثل والمثل سيان للزم التنافي بين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالأولى نافية والثانية مثبتة له، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، قال السعدي: أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال ابن كثير في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، اهتم العلماء بالأمثال في القرآن الكريم وأولوها عناية كبيرة، منهم المفسرون فقد تكلموا على الآيات التي يضرب الله تعالى فيها الأمثال، وبيّنوا حقيقة كل مثل في موضعه، ونقلوا عن الصحابة والتابعين أقوالهم في تلك الأمثال. ومن العلماء من أفرد لها بابا أو نوعا في كتبهم، وهي كتب علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان للسيوطي، وكتب علوم القرآن الأخرى فإنها لا تخلو من الكلام على أمثال القرآن. ومن العلماء من أفرد أمثال القرآن بمؤلف مستقل كما صنع ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم، وهو كتاب مطبوع. والحكيم الترمذي له كتاب مطبوع الأمثال من الكتاب والسنة. وكتاب أمثال القرآن لأبي عبد الرحمن محمد بن حسين النيسابوري، وهناك أبحاث ورسائل علمية كتبت في الأمثال في القرآن الكريم، وهذا يعطينا دلالة واضحة على اهتمام العلماء المتقدمين والباحثين المعاصرين بالأمثال في القرآن الكريم، لأن أمثال القرآن الكريم لها فوائد ظاهرة حين يقرأها المسلم في القرآن العظيم تبرز له المعاني والفوائد. ومن هذه الفوائد أن الأمثال في القرآن تكشف عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومنها أن الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، كقوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومنها أن المثل يضرب للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير. ومنها أن يضرب المثل للتنفير، حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس، كقوله تعالى في النهي عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومنها أن يضرب المثل لمدح الممثل، كقوله تعالى في مدح الصحابة: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها أن ضرب الأمثال في القرآن الكريم أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والاعتبار، قال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، كما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، واستعان بها في الدعوة إلى الله في كل أحواله لنصرة الحق وإقامة الحجة. وهناك فوائد أخر للأمثال في القرآن الكريم لا يتسع وقت الحلقة لعرضها، هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من العابدين له المخلصين في أقوالهم وأفعالهم، كما أسأله تعالى أن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم، ويديم على بلادنا الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: القرآن كتاب عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى هداية لعباده، وسور القرآن تختلف في معانيها ومقاصدها وتتفاضل فيما بينها، ومن تلك السور سورة الملك، هذه السورة العظيمة. يقول: لو حدثتمونا عن فضلها بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة، سورة الملك، هي السورة المنجية كما في الحديث، أي المنجية من عذاب القبر، وهي سورة مباركة. وقوله تعالى تبارك، هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك إلا الله جل وعلا. تبارك أي تعاظم سبحانه وتعالى، الذي بيده الملك، الذي بيده تدبير ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لتمام قدرته. الذي خلق الموت والحياة، الموت هو خروج الروح من الجسد، يقبضها ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإذا انتهى الأجل جاء الملك وقبض روح العبد بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أيضا شيخ صالح، يقول السائل: من السور العظيمة في كتاب الله تعالى سورة البقرة، يقول: هل ورد فضل في قراءتها كاملة كل يوم؟
3: ما ورد هذا فيما أعلم، أن تقرأ في البيت كل يوم، لا أعلم هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الله تعالى في أول سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون؟
3: نون من الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور، نون والقلم، قلم الذي يكتب الناس به معاملاتهم وأمورهم، لأن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وما يسطرون بهذا القلم من الرسائل ومن آجال الديون ومن معاملات وغير ذلك، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن علم عباده كتابة ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم بهذا القلم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعا لمن حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس؟
3: الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، إذا سمع الحديث فإنه أول شيء يجب عليه أن يفهمه، فوعاها يعني فهمها، فهم مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغها لغيره من باب نشر العلم، يبلغها كما سمعها ولم يزد فيها أو ينقص أو يغير، بل يكون أمينا عليها، يبلغها كما سمعها، هذا من نشر العلم النافع المفيد. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: تريد جدتي أن تكتب في وصيتها مالا تخصه لإحدى بناتها، هل يجوز لها ذلك أم أن الذي يرث ليس له نصيب من الوصية؟
3: صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث لا ليس له وصية، وإنما يكفيه ميراثه. أما أن تعطيها في الدنيا وهي على قيد الحياة فلا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: في من نزلت هذه الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره؟
3: نعم، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه، وهو الخالق لكل شيء، وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فيقدر حق قدره بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف منه سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجميع، جميع الأرض بطبقاتها تكون في قبضة الله يوم القيامة، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم.
2: في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، هل نهاه الله على أن يأكل منها؟
3: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء. فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، ولما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل على الحلي المعد للاستعمال زكاة؟ وهل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هل كان ذلك عن زكاة الحلي؟
3: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي. زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
2: سائر يقول: متى نزلت سورة المسد على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
3: هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فصعد الصفاء عليه الصلاة والسلام وقال: وصباحا، فاجتمع القوم أهل مكة حوله ينظرون ماذا سيقول، لأن هذا استنفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي قوم، يعني معناه سيغيرون على أموالكم، هل تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني لكم نذير مبين. فقال أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى؟
3: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
2: قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ما هي النعم المقصودة في هذه الآية؟
3: لا، جميع النعم يدخل في هذه الآية، جميع النعم التي أنعم الله بها على عباده من الصحة والأمن والرزق والعلم وغير ذلك، نعم عظيمة لا يحصيها الإنسان، وإن عدها فإنه يعجز عن إحصائها، نعم ظاهرة ونعم باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فواجب العبد الشكر لله عز وجل على نعمه. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا بأنها من عند الله لا بحوله ولا بقوته، وصرفها في طاعة الله عز وجل. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: والدي مريض ولا يستطيع الوضوء للصلاة لأن الماء يضره، هل تجوز صلاته من دون وضوء؟
3: إذا كان الوالد يستطيع أن يتيمم بالتراب بنفسه، قربون له التراب ويضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه. إن كان الوالد لا يستطيع ذلك، فإن أحدهم يأتي بالتراب طهور وأضرب عليه هو ويمسح على وجه والده وعلى كفيه وراحتيه. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في قصة الصحابة الذين استضافوا جماعة من العرب فلم يضيفوهم ثم لدغ أحدهم بالعقرب، هل كان هؤلاء العرب من المسلمين ولماذا لم يستضيفوا الصحابة رضي الله عنهم؟
3: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة ولكنهم لم يضيفوهم، المشركون لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: سأسافر وأمكث أسبوعا أو أكثر وأنا مسافر، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟
3: لا، ما تجمع ولا تقصر. إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام، نويت إقامة تزيد على 4 أيام، فإن السفر قد انقطع في حقك، فتصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، تتم الصلاة وكل صلاة في وقتها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هل الصيد محرم كما هو في قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؟
3: الصيد مباح، الصيد البري، الصيد البحري كله مباح، فإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، أذن لهم بذلك، إنما يمنع من الصيد المحرم. وكذلك الصيد في الحرم لا يجوز أن يصاد ما دام في الحرم، في الحرم وفي حال الإحرام، وما عدا ذلك فإن الله أباح الصيد، إذا حللتم فاصطادوا. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني البحر، متاعا لكم، وطعامه يعني ما مات فيه من الحيتان والسمك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني القوافل التي تسير في البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرمين، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا يجوز له أن يعين على صيد البر ما دام محرما ولا يشير إليه. نعم.
2: أيضا هذا سائل يقول: هل الصراط المستقيم يمر عليه جميع الناس الصالح والكافر؟
3: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله، وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: أصواتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
1: يذكر الله تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت الثابتة التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضا بيوتا متنقلة

من جلود الأنعام يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم في السفر والحضر، ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن نعمه عز وجل أن جعل أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز ليتخذ العباد منها المال والثياب والمتاع والبسط وغير ذلك إلى أجل مسمى ووقت معين.

0: ويمتن الله على عباده أن جعل لهم من الشجر وغيرها ظلالا، ومن الجبال حصونا ومعاقل، كما جعل لهم ثيابا من القطن والكتان والصوف تقيهم الحر، وجعل لهم دروعا من الحديد المصفح وغيره تقيهم السلاح في القتال أن يصل إليهم. هكذا يجعل الله لكم أيها الناس ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه، ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته.
1: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.
0: فإن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك يا محمد منهم، وأعرض عنهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم.
1: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
0: يعرف هؤلاء المشركون أن الله تعالى هو المسدي إليهم النعم وهو المتفضل بها عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم

يخبر الله تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث في كل أمة نبيها،

الذين كفروا في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، ولو سألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار، ولا تقال لهم عثرات، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب، فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد، كما جاء في الحديث، وتذكر أصنافا من الناس، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى:

وإذا رأى الذين أشركوا العذاب فلا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب.

0: ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهة المشركين منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا: ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. فقالت لهم الآلهة: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الخليل عليه السلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.

0: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: اغتنام سن الشباب. سن الشباب نعمة عظيمة ومنحة ربانية، وهي مرحلة القوة والنشاط التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أعظم ما يحفظ الشباب أن ينشأ على طاعة الله وارتباطه بالعبادة منذ الصغر، فقد وعد الله هؤلاء الشباب بالظل يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: أي لازمت العبادة شبابه فصارت جزءا من حياته وسلوكه. ولذلك من حفظ الله في شبابه حفظه الله عند شيخوخته وأحسن له الخاتمة، كما قال العلامة الشيخ صالح الفوزان: من نشأ على الطاعة صانه الله عند الكبر وحفظه من مكايد الشيطان ووفقه لحسن الخاتمة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الشاب الناشئ في العبادة ينشأ على العلم والفضل والعمل، فيكون نافعا لنفسه وللآخرين منذ صغره حتى يلقى ربه. فلنحرص على اغتنام سن الشباب قبل أن يذبل بالبعد عن اللهو والغفلة واستثمار الوقت في الطاعة والعمل الصالح. فطوبى لكل شاب استثمر طاقته فيما يرضي الله وحفظ وقته من اللهو والغفلة وسار على طريق الاستقامة. فالشاب الذي يملأ أيامه بالخير يجد ثمرة جهده في دنياه وآخرته، ومن ضيع وقته ندم يوم لا ينفع الندم. فلنعمر شبابنا بما يرضي الله، ولنجعل العمل الصالح والعبادة رفيق حياتنا، عسى أن نكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: أثر الإخلاص في العمل. إن الإخلاص

0: إخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته يورث قبول العمل عند الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، مما يدل على أهمية الإخلاص ومنزلته الرفيعة في القرآن، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن المراد بالمتقين هنا الموحدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد قال جماعة من أهل التأويل: المتقين في هذا الموضع الذين اتقوا الشرك، ثم ساق بسنده عن الضحاك قوله: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: الذين يتقون الشرك، انتهى كلامه. وقال ابن عطية رحمه الله: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة وحلقة خميسية لطيفة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. تحية طيبة لكم فريق العمل إشراف العام في حان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، وفي التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء الزميل سعد الدوخي، وفي الأخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
6: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
6: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: يا أهلا وسهلا وحياكم الله وصباح سعيد عليكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذا الصدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجنبنا غضبه وعقابه إنه على ذلك قدير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الصالحين ومن عباده المهتدين. وحلقة اليوم حلقة خميس،
7: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال في الأولى: لا إله إلا الله العلي الحليم، والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد الحاكم في رواية له: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الأعراف.

0: عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه.
1: أحق الناس بتزويج المرأة، أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نقصص رؤياك على إخوتك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز ابن أبي رواد والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

وعدد آيات القرآن الكريم 6,000 آية ومئتين وستة وثلاثين آية. ثلث هذا العدد تقريبا هو في القصص وفي الحكايات عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين. ما هي أهداف هذه القصص؟ وما هي مغازي هذه القصص؟ ولماذا جاء القصص بهذا الكم الكبير جدا ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حافلا بالمواعظ وبالعبر وبالدروس؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى تفاصيل فوائد هذه

0: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وسيكون ضيفنا الدائم هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: كرمكم الله فضيلة الدكتور. يعني نبدأ الآن بقصص القرآن الكريم والتركيز عليها إن شاء الله. كيف عالج القرآن الكريم القصص القرآني وخصوصا موضوع التكرار؟ يعني دائما يتساءل الإنسان لماذا هذا التكرار بنفس القصة تعاد هنا وهنا؟ ما هو السبب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالجة القرآن الكريم أو القصص القرآني للموضوعات التي تناولها، نحن أشرنا في المحاضرة الحلقة الماضية ولعلي أستاذنك أن أعيدها بشيء من الإيجاز، اللي هي يعني فهو أبرز فوائد القصص القرآني. لماذا القصص القرآني؟ نقول القصص القرآني جاء لأمور كثيرة، منها ترسيخ عقيدة التوحيد. كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتتالي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الأنبياء كلها على ترسيخ هذا المبدأ يدل على أن هذه قضية أساسية في القرآن الكريم، قضية التوحيد. النقطة الثانية تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء السابقون قبله. يعني هو جاء بالتوحيد وجاء بالدعوة إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، وجاء بمكارم الأخلاق، وهذه أشياء مشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بحث أحد الباحثين هذه المسألة، المسائل المشتركة بين دعوات الأنبياء نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، داود، سليمان، كلهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني لا تجد أبدا نبي من الأنبياء يدعو إلى الكذب،
0: صحيح،
1: ولا تجد نبي من الأنبياء يمجد مثلا الخيانة.
0: مبادئ الأخلاق متحدة،
1: مكارم الأخلاق ومبادئ الأخلاق متفقين عليها. العقائد متفقين عليها.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب

0: الحرمين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
1: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه الحلقة التي أسعد فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
5: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا بكم أيها الكرام. أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال بعث به المستمع.
6: بارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحكي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليسليه و لينشطه في مقام الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الهدى الذي نزل عليه، بأنه واحد من سلسلة الرسل، أن الله تعالى أرسل قبله رسلا كثيرين، منهم من قص عليه قصته، ومنهم من لم يذكر الله تعالى قصته، والذين لم يذكرهم الله تعالى أكثر من الذين ذكرهم. فقد ورد في حديث عن أبي ذر أن عدد الأنبياء 124,000، وورد في حديث آخر أنهم 8,000، وورد في عدد الرسل أنهم 315 رسول. والله تعالى ذكر ذلك مجملا في القرآن، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. فالله تعالى لم يخلق الخلق ويتركهم عبثا، وإنما أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، يدلونهم إلى الهدى ويحذرونهم من الضلال الذي يقود تبعاته العدو المبين الشيطان، الذي قال لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذكر ابن كثير الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذلك ذكر ذا الكفل وخاتم الأنبياء.

0: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، هذا أكثر، هؤلاء هم أكثر الرسل، وهم الذين لا يعرف العرب أخبارهم، فالعرب إنما كانوا يعرفون أخبار من يتواصلون معهم، يعرفون أخبار اليهود والنصارى وأهل الشام وأهل العراق وأهل مصر، هؤلاء هم الذين يتعاملون معهم. تاريخ معهم ولا معرفة، ولو قص القرآن أخبارهم لكان ذلك وسيلة في مسارعة الكفار في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قص عليهم من يعرفه هؤلاء وترك من لا يعرفونه، وقال ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الذين ذكروهم قرابة 25، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل 315 والأنبياء 100,000 و24,000، ولكن الأحاديث هذه فيها ضعف وهي مقبولة، قد ذكرها العلماء في كتب التاريخ وفي كتب العقائد. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قال يا رسول الله أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. رواه الإمام أحمد ولكن في سنده ضعف.
1: نعم حسن الله إليكم معالي الشيخ. بعد أيام معالي الشيخ ينطلق العام الدراسي، وإن شاء الله ينطلق على خير وبركة وتوفيق لأبنائنا وبناتنا، ما هو توجيهكم معالي الشيخ للأسرة وللطلاب والطالبات؟
0: سيبدأ العام الدراسي إن شاء الله هذه الأيام، وهو وقت البذر، وقت تحسس بدايات الإنتاج. هذا العمل يقوم به أناس كثيرون يشتركون في إنجاحه، فهو من أعظم ما يحتاج إلى تطبيق قول الله تعالى فيه وتعاونوا على البر والتقوى. والأسرة دعامة مهمة لإنجاح مسعى الناشئة من البنين والبنات، والأسرة لها النصيب الأكبر من الوقت. لو نظرت الآن إلى وقت الطالب تجد أن قرابة 3/4 يكون مع الأسرة، فالواجب على الأسرة أكبر من الواجب على غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأغلب الوقت للأسرة وأغلب الأثر للأسرة، والسؤال أيضا عن النجاح والرسوب في هذه العملية المهمة موجه إلى الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. أحبابي، شيء مهم إذا قامت الأسرة بواجبها قطفت الثمار الجيدة من مزرعتها. الآن أحبابي بارك الله فيكم، رأينا بعض الأسر أولادهم بلغوا القمة، ما بين قاضي وطبيب وضابط متمكن ومدرس وغير ذلك. ونجد أيضا أن بعض الأسر الآن لم يستفيدوا مما أتاحته الدولة للشعب من فرص التعليم في الداخل وفي الخارج وتهيئة الأجواء المناسبة لبلوغ القمة في التعلم والتحصيل. لماذا؟ لأن هذا الأب وتلك الأم لم يحرصوا على وصول أبنائهم وبناتهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، لا بد أن يتعاون وأن يهتم الوالد والوالدة من أول يوم في الدراسة بمساعدة الأولاد في رسم ما ينفع وحث على ما ينفع، وأن يذكر الأب والأم الأولاد بالنماذج المتميزة التي استغلت الوقت وبذلت الجهد فأدركت من العلوم أنفعها ومن المراكز أعلاها، وأن يضربوا أيضا المثل لأبنائهم وبناتهم ببعض الشباب الذين أخفقوا في اقتناص الفرص وأخفقوا في بذل الجهد فسبقهم الزمان وعاشوا عيشة متأخرة. الشباب يصلون إلى ما يرفع رؤوسهم ورؤوس آبائهم وأمهاتهم مما أدركوه بسبب بذل الجهد والمسارعة إلى اقتناص فرص الخير. وبينما أضاع الفرصة وفاته القطار وعاش على أطراف المائدة.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذا التوجيه المبارك. من ضمن الأسئلة التي بعث بها المستمعون هذا الأخ يقول: إذا كنت أطوف طواف تطوع وأتلو القرآن ومررت بآية سجدة، هل الأفضل السجود أم إكمال الطواف؟
0: إذا كان الإنسان في المطاف ولو سجد لأحدث مشكلة في الزحام أو في أن يطأه الناس، حينئذ لا يسجد، لأن السجود مستحب وليس بواجب على الصحيح. وعمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل وسجد في اليوم الأول، ولما قرأها في الأسبوع القادم لم يسجد، وأخبر الصحابة بأن الأمر فيه خيار وأن السجود مستحب وليس بواجب. ولو أن هذا الرجل الذي أدركته السجدة وهو في المطاف أو ما إيماء نزل رأسه مثل الذي يصلي في السيارة، الذين يصلون في السيارة على الدابة، هؤلاء يومئون بالركوع والسجود. لو أومأ بالركوع والسجود فإن ذلك حينئذ، فإذا أومأ بسجود التلاوة فإن ذلك يكفيه، مثل ما يفعل في سجود النافلة على الدابة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول: زوجي يهمل الصلاة ويتركها غالبا ويخدعني ليرتاح من حثي له على أدائها، فهل الانفصال أفضل أم البقاء من أجل الأبناء؟
0: الانفصال قرار خطير يهدد الأسرة ويتضرر منه الأولاد، وربما أن المرأة لا تصبر على تبعاته فتضطر إلى الرجوع إلى الزوج فيهينها أكثر وأكثر. ولذلك نقول لأختنا التي ابتليت بهذا الزوج الذي لا يصلي يا إخواني، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة من تركها فقد كفر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيا أحبابي بارك الله فيكم، ينبغي للمرأة أن تتخذ أسلوبا متدرجا في إصلاح زوجها. مثلا تبدأ تنصحه، ثم تقول له: ترى أنا أخبر والديك، لأني ما أريد أني أروح لأهلي ويبعدوني عنك، وأنا ما بلغت أهلك، أنا أعز أهلك وأحترمهم وسأخبرهم. وإذا أخبرتهم ولم ينفعوا تخبر والديها وإخوانها من أجل أن يعذروها إذا طلبت الفراق. وإذا لم تنفع كل هذه المحاولات فترفع عليه قضية وتطلب الفسخ، لأن ترك الصلاة يا إخواني من أكبر الكبائر. يعني لو أن هذه المرأة ابتليت بزوج يزني علانية أو يمارس الشذوذ أو غير ذلك، كل هذه المصائب مع كبرها وسوءها وقبح مآلها إلا أنها أهون من ترك الصلاة الذي قال الله فيه عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أختم بهذا السؤال. هذا الأخ الكريم يقول، أو هذه الأخت تقول: توفي لي بنتان بسبب مشاكل صحية، وأخاف حاليا من الحمل بسبب صعوبة ما مررت به، فهل علي إثم؟
0: أنا أظن أنها تريد أن تقول: سأعمل ربط، يعني لا أريد أن أحمل مرة أخرى بسبب هذه المشاكل التي تعرضت لها بنتها. إذا هي مقتنعة بذلك يجوز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن الولد إخواني المعاق متعب، يتعب أهله في البيت، وتتحمل أمه، الله يجزي الأمهات خير، يعني تبعات وآثار مرضه الذي فيه. فلذلك إذا أرادت أن تمنع قبل أن يقع فهذا جيد، لأنه إذا حملت وصار الحمل يعني متأثرا بهذه النقص، الجينات الناقصة ونحوها، يكون حينئذ إنزاله إجهاضه صعب جدا بعد تجاوز 4 أشهر. فنحن نقول أن هذه المرأة إذا أرادت أن تمنع الحمل لعلمها بأن هذا النقص المؤثر للإعاقة سيكون، فلا بأس بذلك، لا بأس أن تربط الرحم وأن تمنع الحمل قبل أن يقع الفأس في الرأس.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.
0: في نهاية هذا اللقاء أحبتي في الله أدعو فأقول: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه واكفنا شره، بما شئت يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختم هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحية منفذي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الواتساب على الرقم 0534 700 700. نعود إن شاء الله نلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.

من فوائد اتخاذ السترة: 1. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل الأجر من وراء ذلك. 2. الامتثال للأمر النبوي: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. 3. أنها تمنع الشيطان من قطع الصلاة وتقلل الوسوسة. 4. أنها علامة على أن صاحبها يصلي. 5. يحفظ بها المصلي صلاته من تشويش المارين ومن إنقاص أجره. 6. رفع الحرج عن المارين، بحيث إذا علموا أنه يصلي فإنهم يمرون من وراء السترة. 7. حفظ الصلاة مما يبطلها، كما في حديث: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: امرأة جاءتها الدورة الشهرية، ثم في رمضان فأفطرت أيامها، فلم تقضي رمضان حتى أدركها رمضان الثاني، وهي أدركها على وضع، فماذا تفعل؟
3: هذه المدة ليش ما صامت القضاء؟
2: يقول كانت مريضة يا شيخ.
3: طيب، إذا كانت مريضة فإذا قضت شهر رمضان، يعني إذا انتهى النفاس، تقضي رمضان الذي أفطرت هذا العام ثم رمضان الذي فات، أو تقضي رمضان الذي فات ثم تقضي رمضان هذه السنة.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة تقول: نحن لدينا بيت يبعد عن الرياض 280 كيلو، ونحن نذهب إليه عادة في الخميس والجمعة، وفي بعض الأحيان في كل شهر، هل تقصر الصلاة في مثل هذه الحالة يا شيخ؟
3: نعم، ما دام يبقون يومين ثلاثة فإنهم مسافرون يقصرون الصلاة، وكذلك إذا كان الجمع أسهل عليهم يجمعون أيضا. أي نعم.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط.
4: عليكم.
3: عليكم السلام
4: شيخ محمد.
3: نعم.
4: بارك الله فيك. سؤال: أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني، ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم ترد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟
3: الأخرى ليس عليها شيء.
4: ها؟
3: الأخرى
4: إيه؟
3: ليس عليها شيء،
4: يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟
3: أبدا. هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟
2: يقول: هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟
4: نعم نعم، هذا الشرط.
2: يقول: نعم هذا الشرط يا شيخ.
3: إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة
4: لتجديد العقد
3: للحكم بما يراه القاضي.
4: جزاكم الله خيرا، وحسبكم الله أنتم والقائمون على هذا البرنامج.
3: آمين
2: آمين، جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر عن حكم استعمال الصبغة للنساء بالنسبة للشعر في سؤالها الأول.
3: الصبغة إذا كانت بالسواد من أجل إزالة الشيب فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجنب السواد، وإذا كانت بصبغة أخرى غير السواد نظرنا، فإن كانت هذه الصبغة من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز الصبغة بها، لأن هذا يكون من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن كان بألوان أخرى فلا بأس. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، وكثير من الأخوات استفسرن عن حكم لبس العباءة الفرنسية التي تكون لغير الزينة، لعل لكم توجيه في ذلك الشيخ محمد حفظكم الله.
3: أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت هذه العباءة يعني العباءة الفرنسية إذا كانت تلبس على الأكتاف ولها أكمام فإني لا أرى أن تلبسها النساء، لأن ذلك يؤدي إلى أن تتحول المسألة إلى ما هو أشد من تبيين مقاطع الجسم. ومعلوم أن المرأة كلما كانت أستر فهو أفضل، والعبات على الكتف تبين مقاطع الجسم، تتبين الأكتاف وتتبين الرقبة طولها من قصرها، وربما أيضا تتوسع النساء في هذا كما هي عادة كثير منهن، أنها تتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيما ينبغي أن تتجنبه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن على الخط.
5: السلام عليكم.
2: ارفع صوتك لو سمحت.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام
5: يا شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة، هل ورد أن المتثائب المتثائب
3: نعم
5: هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه، أم هذه بداية؟
3: كيف؟
5: أقول له، هل ورد أنه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟
3: على الصدر؟
2: على فمه
3: عند التثاؤب يضع يده على أولا إذا أصابه التثاؤب.
5: نعم.
3: فالأفضل
5: الصوت يا شيخ شوي
3: أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: الأفضل أن يمسك ما استطاع.
5: نعم.
3: ويكظم التثاؤب.
5: طيب.
3: فإن عجز فليضع يده على فمه.
2: نعم
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟
3: لا يضع باطن اليسرى أو باطن اليمنى، الأمر واسع.
5: ايه. طيب، ما حكم التغني بالذكر يا شيخ؟
3: التغني بالذكر
5: ايه؟
3: يعني أن يجعله كالغناء؟
5: لا مثل التغني بالقرآن يعني.
3: اي، الظاهر أنه لا بأس به،
5: ليس بدعة ولا شيء.
3: ليس بدعة، لكن أحب أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب.
5: نعم.
3: فالأحسن أن لا يفعل، أن يجعل الذكر عادي.
5: نعم. جزاكم الله خير.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. نعم.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: محمد بن صالح. نعم.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: والله لدي سؤال يا شيخ.
3: نعم.
6: بالنسبة لسداد الدين عن المتوفي أو عن شخص اقترض مبلغ ولم يسدده ناسيا إياه، فهل يجوز وضع المبلغ في أحد المساجد أو أحد المشروعات الخيرية بنية سداد ما عليه من دين؟
3: لكن الدين على الميت.
6: نعم.
3: يعطى ورثته.
6: نعم.
3: يعني مثل لو مات ميت وله عليك دين.
6: نعم.
3: فأعطي الدين اللي عليك، أعطي ورثته.
6: طب لو ما عرفهمش يا شيخ؟
3: ما تعرف ورثة؟
6: نعم.
3: إذا لم تعرفهم فضعوا في مسجد أو تصدق به على فقير.
6: أيوة، جزاك الله خير. طب أيوة. في سؤال تاني لو تكرمت.
3: طيب.
6: قاطعني شخص بدون سبب غير أني لم أوافقه على أفعاله.
3: إيش؟
6: قاطعني شخص أيوة. يعني قاطعني
3: أيوة.
6: بدون سبب
3: أيوة.
6: غير أنه دائم السب واللعن وأنا لم أؤيده في ذلك، بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي.
3: نعم.
6: حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء.
3: إيه؟
6: فهل علي اسمي في مقاطعتي؟
3: لا، مادام ليس من أقاربك.
6: لا مش من أقاربي. لا.
3: ها؟
6: مش من أقاربي.
3: من أقاربك؟
6: لا.
3: إذا إن عاقبتم فعاقبوا بالنسبة ما عاقبتم به.
6: نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من أخي.
3: أسلم عليه.
2: تعيد الإجابة يا شيخ.
3: أقول لا بأس إذا كان ليس من أقاربك.
6: نعم.
3: أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه.
6: لم يرد علي السلام، ما ثلاث مرات لم يرد علي السلام.
3: فلك الإثم وعليه فلك الأجر وعليه الإثم.
6: نعم. جزاك الله خير.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. شكرا يا أخي السائل.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: شيخ محمد، عندي سؤال عن المطر.
2: نعم.
7: شيخ محمد.
3: نعم.
7: ايش الضابط يا شيخ في جمع الصلاة في المطر؟
3: الضابط المشقة. اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر.
7: نعم.
3: لكون السماء تمطر.
7: نعم.
3: او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه
7: نعم.
3: فإنه يجوز الجمع في هذا الحال. أما إذا لم يكن مشقة
7: جمعنا لكن كان المطر خفيف جدا.
3: نعم.
7: أمس في المسجد صلينا.
3: ها؟
7: صلينا في المسجد أمس جمعنا وكان المطر خفيف جدا.
8: تقول
7: هل نعيد الصلاة؟
3: لا تعيدوها ولا تعودوا.
7: طيب هل أبلغ الإمام بالكلام هذا؟
3: أقول لا تعيدوا الصلاة.
7: نعم.
3: لكن لا تعودون لهذا.
7: نعم.
3: يعني لا تجمعوا إلا إذا كان هناك مشقة.
7: جزاك الله خير شيخ.
3: ها؟
8: جزاكم الله خيرا.
3: نعم.
8: معنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم يا شيخ.
3: السلام ورحمة الله.
9: بالنسبة لشاركت صديق لي في محل لتجارة الملابس الجاهزة.
3: ها؟
9: لي تجارة.
3: اي.
9: وفي صديق يديرها لي. يا شيخ.
3: نعم.
9: لي تجارة صديق يديرها لي تجارة ملابس جاهزة.
3: اي.
9: ولكنه يبيع بالقسط.
3: يبيع ايش؟
9: يبيع للناس بالقسط يعني.
8: بالتقسيط يعني؟
3: لا بأس. نعم. لا بأس.
8: طيب.
9: ما في شيء.
3: يبيع مثلا هذا الثوب بعشرة لمدة سنة.
9: نعم.
3: وهو يساوي ثمانية.
9: نعم.
3: لا بأس بهذا.
9: لا بأس في زي أن يزيد السعر عشان الأجل.
3: لا بأس أن يزيد في السعر من أجل الأجل.
9: نعم. جزاكم الله خير يا شيخ.
8: حياكم.
10: عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
10: شيخ محمد بن صالح.
3: نعم.
10: حياك الله يا شيخ.
3: وإياك.
10: الله يجزاك خير إن شاء الله.
3: وأنت كذلك.
10: وجعلك ميزان حسناتك.
3: الله يسلمك
10: يا شيخ محمد.
3: نعم.
10: انا عملي عمليه فيني عندي ورم في القولون.
3: اي.
10: في الورم هذا في اسفل المستقيم وانا الان اذا يعني توضيت للصلاه اتوضا للصلاه.
3: اي.
10: وما في يعني اثناء الصلاه ما عندي تحكم في اني امسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات.
3: اي نعم.
10: يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا.
3: اي نعم. ودائما هذا معك؟
10: نعم.
3: هذا دائما معك؟
10: هذا دائما معي يحصل.
3: خلاص
10: يعني اثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما اقدر اتحكم فيه. هل هو يبطل الوضوء او يعني اقطع الصلاة وارجع اتوضا واصلي ثاني مرة ولا؟
3: ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن أن تتحكم فيه فلا تعد الصلاة.
10: نعم.
3: سمعت؟
10: أيوة.
3: لكن لا تتوضا للصلاة إلا إذا دخل وقتها.
10: نعم نعم. وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد.
3: نعم.
10: وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد.
3: أي.
10: وصار لي أثناء المشي يعني وأنا قبل ما أدخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا.
3: لا بأس لا بأس صل ولا عليك.
10: ممكن اصلي في البيت يعني ان شاء الله ولا؟
3: نعم.
8: هل له
10: في البيت يعني يكون افضل؟
3: ها؟
8: هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟
3: اي نعم لك ان تصلي في البيت ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة.
10: نعم نعم.
3: صلي في البيت.
10: نعم بعد الامام يطيل واذا وقفت يعني
8: نعم.
10: تعبني شوية
3: اذا صلي في البيت يقول الحمد لله معذور.
8: جزاك
10: الله خير وجعل ميزان حسناتكم.
8: آمين آمين.
3: جزاك الله يشفيك ويعافيك.
8: آمين. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك.
10: الله يجزاك السلام دعاكم. الله يجزاك.
3: الله يشفيك ويعافيك.
8: نعم.
10: الله
8: معنا مكالمة.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
3: سلام الله.
8: نعم.
11: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك.
11: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
11: يا شيخ إذا في وحدة ما عرفت عن حكم أنها إذا جاء المغرب إذا طهرت قبل المغرب أن يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر إلا بعد أن بلغت 50 فما الحكم؟
3: ما عليها شيء.
8: طيب.
11: طيب. جزاك الله خير يا شيخ.
3: والمرأة إذا طهرت قبل المغرب.
11: نعم.
3: إذا طهرت المرأة قبل المغرب.
11: أي نعم.
3: تصلي العصر فقط.
11: تصلي العصر فقط.
3: أي نعم.
11: وما يجب عليها تصلي الظهر؟
3: لا ما يجب عليها لأن ما في دليل.
11: طيب وإذا طهرت قبل الفجر؟
3: إذا فلا عليها شيء.
11: إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء فقط؟
3: لا ما تصلي العشاء.
8: تصلي.
3: لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل.
11: فما يجب عليها تصلي المغرب والعشاء؟
3: لا لا. لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل.
11: نعم. طيب يعني حكم يعني قول الفقهاء مرجوح يعني؟
3: أي مرجوح نعم.
11: طيب وهذه المرأة اللي بلغت
3: 50 سنة.
11: نعم.
3: هذه المرأة اللي ذكرت أن لها 50 سنة.
11: أي نعم.
3: ما عليها شيء لأنها جاهلة.
8: طيب جزاكم الله خيرا.
11: طيب جزاك الله خير يا شيخ.
3: وإياك.
8: معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. معك الشيخ الآن واطرح سؤالك. الله يحفظك يا أخي السائل.
12: حياك الله.
8: الله يحييك، جزاك خير. تفضل.
3: نعم.
12: من المعروف أن الأحكام الشرعية بعضها فيه خلاف. نعم.
3: إيش؟
12: من المعروف أن بعض الأحكام الشرعية فيها في خلاف.
3: بعض الأحكام الفقهية؟
12: بعض الأحكام
3: فيها خلاف؟
12: بعضها فيه خلاف أقول.
3: أي نعم.
12: فمثلا الجمع بين الظهر والعصر فيه خلاف.
3: أي نعم.
12: هل الخروج للخلاف نجمع أفضل ولا ترك الجمع أفضل؟
3: إذا وجد بارك الله فيك سبب الجمع
12: المطر
3: وهو المشقة.
12: المطر
3: المطر إذا كان في مشقة فالجمع أفضل.
12: نعم.
3: إذا وجد أسباب الجمع فالجمع أفضل.
12: من الظهر والعصر؟
3: أي، لأن هذا هو السنة.
12: نعم.
3: هذه هي السنة.
12: بين الظهر والعصر قصدي.
3: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
12: المعروف ذلك.
3: أي.
12: الجمع أفضل. الجمع أفضل من ترك الجمع.
3: الجمع أفضل من ترك الجمع إذا وجدت المشقة.
12: الخلاف فعل الحكم.
3: ها؟
12: فعل الخلاف. الخروج الخلاف فعل الحكم.
3: شيخ بارك الله فيك، إذا ثبتت السنة. إذا ثبت السنة وجب الرجوع إليها.
8: طيب، نعم.
12: السلام عليكم.
8: نعم.
13: السلام عليكم.
8: ارفع صوتك لو سمحت.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
13: كيف حالك يا شيخ؟
3: خير الله يحفظك.
13: طيب.
3: نعم.
13: بالنسبة لكفارة اليمين يا شيخ.
3: اي نعم.
13: إذا كانت يعني حلف متعدد، يعني حلفت عن كذا وعن كذا، هل تلزمها كفارة واحدة ولا كفر عنك الكفار؟
3: هل المحلوف عليه واحد ولا متعدد؟
13: لا، متعددة.
3: اي نعم، لكل واحد كفارة.
13: يعني ما تصير كفارة واحدة يعني عنها؟
3: لا،
13: ما تكفي.
3: ما تكفي الا لو صار فعل واحد.
13: اذا صار في شيء واحد يعني،
3: مثل قال والله لا اكلم فلانا،
13: ايه
3: ثم قال والله لا اكلم فلانا، يعني نفس الاول.
13: طيب،
3: هذا كفارة واحدة.
13: اي نعم.
3: اما اذا قال والله لا اكلم فلانا ولا اخرج من البيت ولا أزور فلانا، فعلى ثلاث كفارات.
13: على كل شيء كفارة يعني؟
3: كل واحد فيه كفارة.
13: الله يجزاك خير ويغفر لك.
8: آمين آمين.
13: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
8: معنا مكالمة على الخط الآن. هذه سائلة معنا على الخط، تقول يا شيخ محمد، شيخ محمد.
3: نعم.
8: رجل أفطر في عامين ماضيين من رمضان وهو مريض، هل يطعم عنه فضيلة الشيخ؟
3: قلنا ما دام الرجل لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه.
8: نعم.
3: فأما إذا كان يرجى برؤه فلينتظر حتى يعافئه الله ويصوم. توكي الرجل؟
8: لا، موجود بس إنه مريض مرضا نفسيا يا فضيلة الشيخ، تقول السائلة.
3: إذا يطعم عنه.
8: يطعم عنه.
3: عن كل يوم مسكين.
8: طيب، حفظكم الله يا فضيلة الشيخ أحمد. أنتم كذلك
14: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
15: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت

0: ليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبغل، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم، أنا رأيت يعني لحم في البرمة، فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا، فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

تتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه. فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو محمد، يبين لكم شرائع الدين على فترة، يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول. قالوا ومدة ذلك، قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة. حتى لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا. فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم. من هذه النعمة إذ جعل فيكم، يعني منكم، أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب، يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر وأتبعه فرعون وجنوده فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء، وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقض بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم، محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا، وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ، يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله، قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له: قال لأقتلنك، فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت، يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو، يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت، زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، بعد ذلك فأصبح، يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، قالوا فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال: ليريه كيف يواري، يعني يستر سوءة، يعني جيفة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله، لأنه حمله، فندم على أنه حمله، ماذا فعل؟ حفر له كما شاهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين، يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا، وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض، والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل: إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول: المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما، ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط، الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال، الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة من الصلاة، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو أن لهم، لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق، فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب بسبب السرقة نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي، فقلت لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي كلام من؟ قلت كلام الله. قال أعد فأعدت والله غفور رحيم. قال ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم، فقال أصبت، هذا كلام الله. فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السرقة وأصلح عمله ولم يسرق فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع. فقلنا تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا من اليهود سماعون، يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، يقصدون وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد، قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون شرك. المعنى الثاني: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم. المعنى الثالث: الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع: الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا، أضلاله. وقال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين. المعنى الخامس: الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس: الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في سورة الممتحنة. المعنى السابع: الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. المعنى الثامن: الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم، لهم في الدنيا خزي، أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عظيم يعني مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام، مثل كالرشوة. قال الحسن، يعني الحسن البصري قال: يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك، هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك، من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء، للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول الربانيون هم العلماء والأحبار هم الفقهاء أو القراء. والصواب أن الربانيون هم العلماء والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس، أيها اليهود لا تخشون إظهار ما عندكم. خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون. لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.

يعرضوا. المعنى الثالث الآية بمعنى الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة. المعنى الخامس الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا أي فرضنا عليهم على اليهود فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا جرحك تجرحه هذا القصاص، إذا قتلك تقتله هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما فيه الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح، فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله، من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى

0: وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل، يعني اليهود النصارى أن يحكموا بالإنجيل، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقاً، قال مصدقاً لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمناً، مهيمناً أي شاهداً، شاهداً عليه، يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا أيها الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. إن وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم، يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة، وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين، أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله، يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال: قومنا هجرونا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك، وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون، أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار، فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولعبا، يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينك، بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك. أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم، وهم اليهود، وكذلك الكفار، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الله سبحانه وتعالى. وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة وذلك بالأذان اتخذوها، أي الصلاة، هزواً ولعباً، بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزواً ولعباً، ذلك بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن، وما أنزل من قبل إلى الأنبياء، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل، أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه، هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا، يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله. من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه، هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا، لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء، لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم، أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا. لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية، تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقالت اليهود لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالا، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا. بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لا اعتراض عليه. وليزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى. هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمت لكم هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نحن نسعى
0: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر.

الشهوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث إلى

0: في القبر.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد، قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى، فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزر

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
2: لا ريب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة فهو ما ملكت أيمانكم. والله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ويسبب عفة النساء أما حرم الله. وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية شهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس مدة الحيض، فإذا كان عنده ثالثة وجد ويعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من أزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكله صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم قلة البصيرة قلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا. ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب استلامه، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع وفيه السعادة للجميع. ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة، فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم

0: إلى عدد.
1: نعم. هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
0: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل هو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. من كره ما أنزل الله حبط أعماله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة هو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. فحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.
1: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، فالمحترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه، ماذا ما علم فالعذر أنها مقبرة لا يثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
1: هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
0: الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كان في الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته والله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أن تسمح بهذا الشيء وأنا شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب والذي لبيته كل البيت لبيته من ماله والذي في المكتب يكون من المكتب.
1: يقول في سؤاله التالي: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
0: ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس.

0: والعشاء في أي وقت سفر، والفجر بطلع الفجر ينبغي يتحرر، إذا أمكنه ذلك يتحرر، فإذا ما أمكنه ذلك يضبط التقويم ويتحرر يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجاهل، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا التي النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينهم بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر لزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل كذلك مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشرق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
1: أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
0: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المسجد نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أذانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس يستفيد أو ما أشبه أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
1: هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين.
0: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، ويجب النفع للعباد ويدع عنه الضرر، كما قال الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع الضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون. أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف. وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. فزعم المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر فدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه لا كفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرمين وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده. فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت عبادة لله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولدي وولده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف الكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أعداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل.
1: نعم،
0: فالواجب الحذر منه غاية الحذر. نعم،
1: أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذكركم.
2: قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها، وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي جعلنا شعرها ثلاث ظفائر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا. ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير. ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والإنشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلم لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله جل وعلا رضي الله عنه ورضوا عنه. قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيء من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل، وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له، فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك، أو في الأنفس من الأمراض والأوجاع والأسقام، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو صغر، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله عز وجل. فلا يحزن العبد على ما فاته ولا يفرح فرح مختال فخور، ولكن يرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: واقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: من مزايا دين الإسلام الاجتماع للعبادة، وهو أربعة أنواع: اجتماع عمري ويكون في الحج، اجتماع سنوي ويكون في صلاة العيدين، اجتماع أسبوعي ويكون في صلاة الجمعة، اجتماع يومي ويكون في صلاة الجماعة. وقد يكون الاجتماع مقيدا بزمن مثل العيد والجمعة والصلوات الخمس، أو مقيدا بسبب مثل الكسوف والاستسقاء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

نفع الناس وكشف كرباتهم صفة من صفة الأنبياء والمرسلين وأهل المروءات، وما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه.

0: وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرفة في مواساة المسلمين وتفريج كربهم. يقول محمد بن واسع رحمه الله: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: لأن أقضي لأخ حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. فهل لا سعينا في مواساة المسلمين وتفريج كربهم؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدة أي مرقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد
ورواته رواة الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب.

يجلس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض وإياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمسوا روعتها وتستمتعوا بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنا، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
3: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل.
2: جميل.
3: ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
2: الله.
3: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه، هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة، وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
2: قال فرصة روحة.
3: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
2: وأداويه لكم
3: وأداويه لكم، إن كان مجنون عرفنا وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
2: يا سلام.
3: قال: فقال ضماد في نفسه: لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
2: بيكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيكسب أجر في قريش كمان.
3: نعم، وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء، في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
2: وسمع الضج اللي
3: سمع الضجة التي أثارها السفهاء. فقال: لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال: يا محمد، إني أرقي، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
2: يعني الرسول سمع منه كلامه،
3: سمع فقط هذا العرض الجميل، قال: هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال، هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه، وقال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه، سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد، وذهل من هذه المقدمة العجيبة.
2: سبحان الله.
3: فقال، وهو ضماد الأزدي، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله،
2: بس هذه تكفي،
3: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
2: أعيدها علي،
3: أعيدها علي.
2: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها وجمالها
3: جدا، مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط، ما بعد جاء الكلام. قال: أعد علي هذه الكلمات. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعدهن علي
2: المرة الثالثة.
3: إيه نعم، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. فهات يدك أبايعك على الإسلام.
2: مباشرة
3: مباشرة، كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد. سبحان الله العظيم. قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
2: جميل. أبو عبد الرحمن، خلينا نقلب، واسمح لي في أبو عبد الرحمن، إحنا
3: سم
2: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله، انقلب عليه الحال.
3: نعم. هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها، ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع، لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء، وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا، وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية، أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير، أو وقف وابتداء، فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة،
2: لأنك لم تألفها بهذه.
3: إيه نعم، لأنك
2: بهذا الإيقاع والصوت.
3: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا، مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف.
2: صدقت.
3: لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا، وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني، بارك الله فيك يا أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله، كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط، يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين، المتعارف عليه الشكر لله ولا لا؟ لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله، يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
2: يا سلام.
3: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
2: الحمد لله.
3: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
2: ما شاء الله،
3: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. الله يتقبل منه.
2: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
3: الحمد لله.
2: الله يكتب.
3: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة.
2: أبداً.
3: أسأل الله إليك وإلى والديك، آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
2: هي أربعة.
3: إيه نعم. طبعا هي
2: علي أساس رجح.
3: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
2: صدقت.
3: لكن يقول طبعا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
2: طيب.
3: هذا لا شك فيه. طيب إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
2: شطر الإيمان،
3: أو نعم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق بن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة، كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله، أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
2: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
3: نعم.
2: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
3: نعم.
2: كتابه.
3: نعم.
2: فربما هذا يدل أيضا على على
3: على, على اختيارها
2: وعلى فضلها.
3: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
2: سبحان الله.
3: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
2: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
3: نعم.
2: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا.
3: نعم.
2: يعني ضماد ما هو بغافل.
3: نعم.
2: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك. نعم.
3: فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده.
2: هي.
3: لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة خليني أفكر فيه.
2: يا سلام.
3: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تحتاج إلى تأمل.
2: يا يا سلام.
3: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
2: ما يركز،
3: ما يستفيد كثير.
2: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
3: الله
2: أجمل الناس خلقا.
3: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
2: اللهم صل وسلم.
3: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
2: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل، ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا، وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
2: يا سلام.
3: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
2: يا سلام.
3: ولذلك
2: نقصد بالشمائل النبوية،
3: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
2: وتحدث المواقف العملية أكثر.
3: نعم، يعني على جانب التواريخ. أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب. تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل.
2: جميل.
3: الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
2: بهذا الاسم.
3: اي نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
2: اللهم صل،
3: اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى. طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
2: صحيح.
3: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل ابن باز رحمه الله، قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
2: فميزوا
3: وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
2: هذا اللي نريده، إحنا في المحور الأول ذكرنا كتابا. نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم.
3: نعم.
2: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج. نعم. ويقتطف من ثماره،
3: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا نحن. نعم. نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
2: نعم.
3: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطالبنا المقام يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى، وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
2: لحظة قلت خلقي وفي خلق، نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
3: الخلق هو هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا.
2: جميل.
3: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
2: الخلقية،
3: كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
2: حاجبه، كيف
3: كان نعم كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
2: كيف كانت عظامه ويديه.
3: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول يعني فيها تامة، فيها كان تامة
2: في كان ناقصة، احنا مع التامة.
3: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير دقيقتين أو ثلاث، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أكرمنا وأتحفنا.
3: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
2: هو طويل
3: لا طويل طول زائد ولا قصير،
2: يعني
3: متوسط.
2: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر. يا سلام.
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
2: لا نتحدث عن لون بشرة.
3: نعم، أزهر اللون يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال: كأن عرقه اللؤلؤ.
2: الله الله
3: اللهم صلّى الله. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
2: كأنه حبات لؤلؤ
3: زينه. نعم. اللهم صلّى على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
2: يا سلام.
3: ترى ما نتكلم إحنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
2: الله
3: أكبر. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14، ليلة 15،
2: ليلة 16،
3: القمرة. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
2: الله، شوف الوصف.
3: اللهم صل وسلم على محمد.
2: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت.
3: نعم.
2: الصحابي يقول شفت القمر،
3: أجمل شفت أجمل من القمر وأحسن. عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي: فإذا ادهن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس، ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله. يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام.
2: يعني الجميلة في هذه، يعني
3: نعم،
2: حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية.
3: اللهم صل وسلم على محمد. يعني لاحظ،
2: ما في ضيوف، ما في أحد،
3: ما في مختلي بنفسه، ما في شيء. يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها، فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور، فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
2: الترجل اللي هو تمشيط الشعر
3: إيه لكنها عملية ترى مركبة فيها تنظيف فيها تسريح فيها فيها دهن فيها أشياء يعني فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لأنه ما يقدر يروح للبيت فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة وعائشة تقوم باللازم رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة. يقول الصحابي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعره بيضاء مع أنه أبو 63 أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض أو كل شعره أبيض. قال فإذا دهن
2: وراهن
3: الدهن أي أخفاهن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
2: لا وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني وأنت تتحدث في نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل وجميل نعم. أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
3: للترمذي رحمه الله
2: اللي صح الألباني اختصار مختصر الشيخ الألباني رحمه الله. شكرا لك وصلنا لنهاية الحلقة. شفت كيف الوقت مشى معك حلو وسريع. شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة داعي ومستشار شرق.
3: سلمك الله وعافاك. تقبل الله منا ومنكم.
2: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج ومني أنا طلال الزادي أجمل ورق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية.

حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تلقين الميت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. رواه مسلم.

0: دف باسمكم يا فرحتي وأنا أنادى بابنتك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعشق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: الحديث الثامن عشر. الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم يأكلون تمرا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال: عند حضور الصلاة. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين،

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

يَعْمَلُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لقد ابتغوا

0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب التوبة عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. أصبت حدا، أي فعلت ما يعاقب عليه بحد. فشدت عليها ثيابها، أي جمعت أطرافها لئلا تنكشف أثناء رجمها، لئلا تنكشف في أثناء رجمها. بين 70، أي من العصاة، لوسعتهم لكفتهم في رفع آثامهم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. ومما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور بضم الطاء التطهر والنظافة، فمعتقها أي مخلصها من العذاب، أو موبقها أي مهلكها بارتكابها المعاصي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

0: بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل، لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: يا حي يا قيوم. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاد الحاكم في رواية له: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وزاد في طريق عنده فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وفي رواية لمسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعمال الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين. وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم وصحح إسناده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي، ورواة الطبراني محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بشر كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه ابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ لهما والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد ورواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذا. ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل ابن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا

اشفعوا تؤجروا. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا، متفق عليه.

0: عليهما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها 10 حسنات. حديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
3: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب، ولذلك بعضهم يقولون: الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
2: وصهرا
3: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
2: مقهورون على عبادة الله،
3: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إليه إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان الجن، لا الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز، ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان؟ ليعمر الكون، لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء. فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب، فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة. فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت فيه هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في؟ تمام. فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
2: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
3: يعني خاصة شوف، نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس، هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
2: يذمونك.
3: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى يعني. هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
2: لا.
3: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها مليون ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء أو العورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة تمام في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرح القبيلة، يفرح الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا إذا أمر مشاهد، يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
2: لكن تمام. هذا منظم الشريعة،
3: هذا دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف، يقول لك والله هذا صهر، أنا وإحنا نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
2: والله شيء عجيب يا دكتور.
3: أي شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، يعني شيء عجيب جدا.
2: لكن والعياذ بالله الحالة الأخرى،
3: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج، مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة. وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه سوءته العورة. قلنا من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
2: لا،
3: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع أن نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوءة والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر، كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
2: لا.
3: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته شافها في الشارع على بعد أمتار خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
2: جميل.
3: نعم.
2: جميل. دكتور يعني ما شاء الله عليك يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكون الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
3: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة، فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
2: جميل دكتور، عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها، وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
3: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. كيف الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة، وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس. ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس وللناس نعم ما يتعلق به.
2: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف، بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
3: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
2: ألا وهي
3: أول شيء التناسل والتكاثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا، وفي رواية تكثروا. فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا، وفي رواية تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي يعني نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا. لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة. فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر، الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال: أنا لا تكفيني امرأة، قال: خذ واحدة ثانية، قال: أنا لا تكفيني ثانية، قال: خذ ثالثة، لأن المقصود إعفافه، قال: لا تكفيني ثالثة، خذ رابعة، قال: لا تكفيني رابعة، لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال: لا، تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
2: ليست غريزة فقط،
3: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أغراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه أن يزوج الشباب والشابات والأيامة من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
2: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلمين، عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة، يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه الطرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
3: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل نظر المرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هل قال انظر وخلاص وانتهى، وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين؟ الوجه يدل على الحسن والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم الإسلام منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما هو محتاج إلى خطبة، تكلموا مشهورة وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها؟ يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنع عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
3: الدين
4: عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا من الإخوة المستمعين الكرام. هذا سائل بعث بسؤاله يقول: ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر أو سماع الرعد ومشاهدة البرق؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المطر نعمة من نعم الله على عباده، قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فهي نعمة عظيمة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، دالة على رحمته وفضله وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يكشف عن بعض بدنه ليصيبه المطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. فهذا ماء طهور ومبارك، قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعند سماع الرعد فإن المسلم يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما ثبت عن عبد الله بن الزبير. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أيضا امرأة تقول أنها دخلت في جدال مع أخرى فقالت لها: يلعن دينك. تقول: ما الحكم في ذلك؟ وهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
3: هذا من الأقوال الدارجة على ألسن بعض الناس ولا يعلمون خطر هذا الكلام أو خطر هذه الكلمة العظيم. فهل هناك مسلم يلعن دين أخيه المسلم؟ والعياذ بالله، هذا كفر إن كان قصد الإسلام، فهذا يكون ردة عن الدين، فبقوله هذا قد سب دين الإسلام. وحتى وإن كان قصد بقوله هذا الشخص وتقصيره في دينه، أو كان يقصد أخلاق هذا الشخص وتعامله، فلا يجوز لأحد أن يلعن دين أخيه والعياذ بالله. فالواجب على من اعتاد ذلك أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا القول الباطل ولا يعود إليه أبدا. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا محمد آدم من السودان يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم بسرعة من غير تدبر؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
3: السنة أن يقرأه بتدبر، ولو قرأ من دون تدبر فلا حرج عليه، لكن الأفضل والأولى أن يعتني بذلك قدر استطاعته، لأن الله أمر عباده بهذا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا فيه حث عظيم يحصل للمرء إذا تعلم القرآن وتدبره، لأن الله يفتح على قلبه ويزيل عن قلبه القفل، فيشرح صدره للحق ليفهم كتاب الله، ويزيد بذلك إيمانه ورفعته. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من كان يصلي وسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي عليه أثناء صلاته؟
3: الواجب عليه أن يستمر في صلاته ويخشع فيها، فهو واقف أمام ربه عز وجل، وخصوصا إذا كان في صلاة الفريضة، حتى إن قرأها الإمام في الصلاة، إذا قرأ الإمام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما، الواجب عليه الإنصات، فهذه صلاة الفريضة. أما إن كان في صلاة النافلة فالأمر واسع. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سؤال من أبي ياسر الجزائري، يسأل يقول: هل تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان؟ وهل قال بهذا السلف جزاكم الله خيرا؟
3: لم يرد عن السلف شيء في ذلك، في هذا الأمر. فإن ترك الإنسان الصلاة حتى إذا كان يرى أنها واجبة عليه فلا يفيده بشيء، فماذا أفاد هذا الاعتقاد وهو لم يعمل به؟ فقول إن الإنسان مؤمن حتى وهو لا يعمل عملا فلا يصلي ولا يصوم ولكنه غير جاحد، هذا قول باطل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فينبغي للمسلم أن لا يلتفت لهذه الأقوال، وأن لا يترك للشيطان مجالا بأن يلبس عليه الأمور، بل يجب عليه أن يحرص ويلتزم قدر استطاعه، ولا يترك مجالا ليلتبس عليه الأمر. قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم.
2: أيضا بارك الله فيكم ونفع بكم، هذا السائل يقول: هل الوضوء بالماء البارد في الشتاء فضل خاص؟
3: لا يشرع للمسلم أن يتقصد الوضوء بالماء البارد في الشتاء، عند وجود الماء الدافي لديه يتقصد المشقة على نفسه، ولا فضل له في ذلك، لأن شق على نفسه بشيء فهو غني عنه، والشريعة على التخفيف واليسر، والله يحب أن تؤتى رخصه، فلا يشرع له هذا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ذكر فضل إسباغ الوضوء على المكاره، فإسباغ الوضوء يعني إتمامه، والمكاره قد تكون شدة البرد أو ألم الجسم نحوها. فالمسلم يحافظ على أن يسبغ الوضوء في كل مرة، وبإذن الله يلحقه هذا الفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذه الأخت تسأل فتقول: امرأة نعرفها ماتت ولم تقضي شهر رمضان لأنها ولدت بنتها أول يوم منه، لكن لسنا متأكدين أهي صامته قضاء أم لا، ولا أحد يتذكر من أهلها، تقول: هل يجوز أن أصوم عنها الشهر أم ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
3: السنة أن تصومي عنها ولك أجر إن شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصيام عن الميت الذي كان يستطيع القضاء، أما الميت الذي لا يستطيع القضاء فلا يصام عنه لأنه لا يتمكن من القضاء، كالذي كان مريضا ومات على مرضه، أو من كان كبيرا لا يستطيع الصوم، فهؤلاء لا يقضى عنهم. نعم.
2: أم عبد الرحمن تقول: أنا مطلقة وعندي راتبي معتمدة عليه، وأصرف من راتبي علي وللخادمة وأيضا على أولادي، هل يصح أن أعطي الزكاة للخادمة؟ وأيضا هل أعطي من الزكاة لأولادي لأنه لا يوجد عندي دخل آخر غير هذا؟ بارك الله فيكم.
3: الله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة وحصرها فيها، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، والزكاة لا تعطى من الأب لابنه، فلا يجوز إعطاء الزكاة لأبنائك، ونفقة الأبناء واجبة على الأب، فيجب على والد الأبناء أن ينفق عليهم ويعطيهم. وأما الخادمة إن كنت تعلمين حاجتها وأنها فقيرة وأهلها فقراء وهي مسلمة فلا بأس بأن تعطيها من الزكاة لأنها مستحقة، أما إن كنت لا تعرفين حالها ولست متأكدة حاجتها فلا يجوز إعطاؤها الزكاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: عندي أرض اشتريتها وتركتها، وقلت إذا احتجت إلى المال فسوف أبيعها، واحتجت فطلبت أن تباع، هل على هذه الأرض زكاة؟ وكيف تزكى إن كان عليها زكاة؟
3: نعم، تجب فيها الزكاة لأنها ليست للسكنة، والأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أنواع: النوع الأول ما قصده منها السكنى، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي بقصد التجارة طلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة. والنوع

0: يبلغ النصاب وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه. نعم.
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول، وهو محمد علي من اليمن، يقول: هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين؟
0: لا أعلم لذلك أصلا، لم يروه أحد من أصحاب الحديث، ولا هو موجود في شيء من كتب السنة المعروفة، ولكن الذنوب والمعاصي تأتي بالسوء والمفاسد والشر، فكيف بأحد الكبائر؟ فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها: تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة في صلاة الضحى أن تؤدى يوميا أم أن تؤدى يوما بعد يوم؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
0: صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ويكفي عن من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم، أقلها ركعتان، ولو صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر، وكله طيب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها أربع ركعات وصلاها ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين، والأفضل أن يصليها عند شدة الضحى، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا ارمضت الفصال، وهذا يكون قبل الظهر بساعتين أو ثلاثة. نعم.
1: شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: هل الدعاء للوالدين من البر؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، الدعاء للوالدين من البر بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. الاستغفار لهما أي الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للوالدين له فضل عظيم في حياتهما وبعد مماتهما. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أيضا شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام، ولمن أراد أن يطرح سؤاله على ضيفنا مع الشيخ صالح فعن طريق رسائل الواتساب النصية على الرقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: ولي

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، كما في الصحيحين. الأرحام هم أقارب الإنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا لهم أو غير وارث، وتتأكد الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا. وصلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها وبين أن وصلها موجب للمثوبة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، وهو الذي يقطع رحمه بالهجر لهم والمعاداة، مع منعه إياهم معروفه ومعونته. وقد ورد الحث فيما لا يحصى من النصوص الشرعية على صلة الرحم، فقد كانت من أولى وصاياه عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولم يرد للصلة ضابط، فالمعول على العرف، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة، والواجب منها ما يعد به في العرف واصلة، وما زاد فهو تفضل ومكرمة، وأظهرها زيارتهم وبذل الصدقات في فقرائهم والهدايا لأغنيائهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. وفي الحديث الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وعجب لقلب يعي هذا الوعيد الشديد ثم لا يزال مصرا على القطيعة. نسأل الله السلامة والعافية. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
2: الأربعون النووية.
3: عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً.

الحديث السابع والعشرون. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.